أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وسلم من أجمعين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.